0: بزخ.
1: لا أخته لا أخوه لا أمه لا أبوه لا أخته لا أخوه لا حد رافع علي. يا ريس البابور برسولك ديك هنين خليني بجنبك خليني. الغربة صعيبة وتعبت كي نموت في بلاد غريبة، شكون يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.

اللي هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرافي اللي هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرافي اللي هو